ملم تيكا تا دختر كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

قبلشان برز جهي ما قيرم شان بس كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي.

بملم تيك تدختار كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي من

ابلشن برس جيهي ما قيرم شان بس كلالي جونم كلالي جونم كلالي منتنا منونم كلالي كلالي جونم كلالي.